0: سلام كما يفكرون سمعتنا لما أنتي بزينب براوي من بي بي سي of course journalist بزعبها history of Africa بزعبها the rise of Aksum تايمة سنيرا أفريكا way back مالتيو كورز الله قطعالي بزعبها تاريخ أفريكا ناتات حزلم كمون هر حدا هفتتات ناي إيريترا بزعبها عساتات كني عساتات كمد الله إيريترا تقلت مدى قريب لكم الله
1: This is southern Eritrea, which enjoys a long coastline on the Red Sea, a vital maritime route which helped establish this part of Africa as a hub of international trade throughout the millennia.
2: Assalamu alaikum.

0: ከመለኹም ድምፂ የለን ከመለኹም ያ ከመለኹም ኣዲ ማርያም ከመ ኣለኹም ዶኮሬሽን ከመይ ፈቲኹሞ ነዞም ዶኮሬት ድገበሩ እስከ ድምቕ ድበለ ጣቂዒታ ብለ ኣብ ዓለም ስኢ ሕልምታትካን ባህግታትካን ዝርዳኣልካ ሰብ ክትረክብ ክንደይ ጥዑም እዩ ክንደይ ጥዑም እዩ ዝበዝሑ ሰባት ሕልምታቶምን ድሌታቶምን ዝርዳኣሎም ስለ ስኡን እዮም ተስፋ ዝቆርፁ ከምኡ ኢለ ዝሓስብ ኣነ እስኹም ድማ ሕልምታተይ ድሌታተይ ባህግታተይ ተረዲኹም ናብዚ ብምምፃኹም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን መጀመርያ ኣነሲ ኮሜዲ ንዓይስ ካብቶም ዓበይቲ ሕልምታተይን ባህግታተይን እዩ ሰብ ከዓ ነዚ ክርዳእለይ ክርኢ ከለኹ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ ግን ገለ ፀገም ኣሎ ማለሲ ኣብ ገዛውትና ሕጂ እንታይ ፀገም ኣሎ ብዛዕባ እዚ ነዚ ሕልምኻ ይርዳኣልካን ደይርዳኣልካን ማለት እየ ዘቢባ ሽማ ኣላ እዛ ዘቢብ ከመያ መስለኩም ፅቡቕቲ እያ ግርህ ኢለያ ትዛረብ ጓል ገዛውቲ እያ ኻ ንዓይ ግርህ ኢለያ ትዛረብ ማለት ፅቡቕቲ እያ ግርህ ኢላ እኳ ኣይኮነትን ገርህ እያ ክብል እየ ሕጂ የረኽባ ሕጂ ካብቲ ግርህ ኢላ ትዛረቦ ዘረባታት እንታይ ዘቢባ ደርፊ ትፈትዉ ዶ ዋ ብደርፊ በልከይ ትመፅዕኒ ብጣዕሚ እየ ትፈቱ ደርፊ ናይ መን ትፈትዊ ዘማች ከፀልለኒ ዝደሊ ዋ ንዘማች ትፈትዮ እውይ ዘማች ስክኸ ትመፀኒ ኣይነይተን ደርፊ ትፈትዉ ስካሕራይ ናይ ዘማች ኣይነይተን ደርፉ ዋ መቕንነይ ክርኢ ኢለ ኣዛር ሕጂ ትረኽበኒ ሓደ መዓልቲ ናብዚ እንዳመፃኸያ ረኺባትኒ ውይ ኣተመራ ማዓረ ሓደ ፀገም እኒ ረኺበ ውይ ዘዮ ሕፍተይ ኣባይኪ እንታይ ፀገም ረኺብኪ ዋ ማለትሲ እዚ ገዛ ኮፍ ኢልካ መውዓስ ብጣዕሚ ፀሊአ እዮ ሕጂስ ገለ ስራሕ ደይ ትረኽበለይ ምሽ ብዙሓት ሰባት ኢኻ ትፈልጥ በጃኻ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ጥራይ ካብ ኮፍ ምባል ካብ ገዛ ኣገላግለኒ ነዚ ድኽካ ፀገም ኢልከ ፀገም የ ንባዕሊ ክረክበልከ ባዕለ ኦብይ በጃኻ ኣነ ምሽ ስራሕ ኣይፍንፍኒ ስራሕ ድባሃል ኣይፍንፍኒ በጃኻ ስራሕ ረኸበለይ ፀገም የለን ክረኽበልክ መርሓዊ ሃወይ ብጃኻ ተገዲስካ ኣነ ብልብ ብለካ ኣለኹ ስራሕ ኣይፍንፍኒ ወላ ኸምየ ድ ይኹን ኣዛይ ርእስኻ ጥራይኻ ንቕኒቕ ካላትኸይ ዓራይ ተዋል ረኽበልክ ኣብ ዓለም ትዘስሕቐንን ድሕርቐንን ሞያ እንትደኣሃል እዩ ኮሜድያን ምዃን እዩ ኣነ ግን ብርግፅ ፈትዎ እየ ብርግፅ እየ ዝፈትዎ ኣበይ ዳ ኸ እንትኾሚ ኢኻ ትብል ማለትሲ ንዓ ሕልፍ ኢለስ ነቦይረዘነ ዝበሃሉ ፀሓይ ክፅለዉ ዝውዕሉ ገዛውትን ኣለዎ ሕጂ ፀሓይ እዮም ክፅለዉ ዝውዕሉ ሕጂ ፀሓይ ክትፅሎ ትውዕል ድሕር ኮንካ ዝበዝሕቲ ቪታሚን ድ ናብ መልሓስካ ግዲ ይኸይድ ኮይኑ ተዛረባ ኢኻ ትኸውን ናይ ተረካብ ዘረባ ገለ ኢኻ ትኸውን ሕጂ እቲ ተረካብ እዮም ዝዛረቡ ቶም ሰብይ ሕጂ ገለ ካብቲ ተረካብ ዝዛረቦስ እንታይ ይብሉ ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ለማኒት ነፅያቶም ኮፍ ኢሎም ባርኔጣኦም ገይሮምስ ኣብታ ፀሓይ እዮም ትሉ ሓንቲ ለማኒት ኣቦይ ስለማርያም ኣቦይ ድኻኻ እዮ ወላ ሓንቲ የብሎም ምስኪናይ ዕሚን ኢኻ ትብል ደይብልካ ድሕር ኮንካ ለሚንካ በቲ ክትፀድቕ ትደሊ በቲ ከዓ የብልካ ኣቦይ ስለ ማርያም ዋ እንቲ ጓሊ ያ ጥሕስ ክበል እንታይ ትብል ጥቕስ እዮም ሒዞ ነቲ ዘይብሉ ነቲ ዘለዎ ዝህብሲ ኣብሉ ዘለዎ ክውሶ ኮይ ነቲ ዘይብሉ ከዓ እታ ዘላቶ ኳ ክትምንጠሎ ኣምሽ ትብላሉ ናይ ቃል ኣምላኽ ንዓ ሒዞም እዮም ውሳኸና እኳ ኸውን እዚኣ እኳ ኸይንምንጠላ ኢሎም ክልተ ቅርሺ ነርዋ ንዘለማኒት ክስኪ ክንክዛቋል መርቕኒ ከዓ መርቕኒ ኢሎም ህብ ኣቢሎማ እታ ለማኒት ርኣተንተንስህልኒ ተረአየተስ ክልተ ቅርሺ ዋ ኣቦ ኣነስ ትሕቲ ዓሰርተ ይቅበልኒ تحت عسرت السايق بالني يكون مسلو إيه زبالي بجنريتر اللي خطزاره كزاره ومعدون تمسلعي حج خمسة بيبا مش وانا قميدي خور بيلاتن تفلي بزعمي من دول كسنعوم يدرغو نعسكي نع نع نع نعم رابا أبيت أبو يرزني سمع عسكي إذا مساهم زعبي سامي الزبال ولا كم إذا عمل سلبيت موسيقى أو تيب بالي أنت خندي ينفع كندي تكون تام هو سامي نفع له قرتي إذا بيزنس كيلو له قرتي بيت موسيقى مزيلو نفعه خام لأن خوري تسرح مساحة تيك عبسل كايزو تلبجي تويبي تغيبي تويبي مبا هو نعم حدس قريبنا هنا خلاصي قريبنا هنا بيت موسيقى سنوطن غوينا قريبنا هنا عجلة سمع أزلتي أترى الله تخلب على الجراج بس أنا استنقف على الجميرو نزل سنة استنقف على والد والد لهلك خميس أمس الجراج كفيتو حرام أزلتي أترى الله زومي مع العيد كان هو كم حاجة رسل كل من يلوم سمت أنا سمر كميس أمس الجراج دكان كفيتو أتراقي من تاري بس خلاص توي كلا حساب كلا حساب دكان يعني زمت دكان يعني قليل بتجاه الأكل حسن مس ولا مس حسيب شرع. زمزمهم دلو أبوي تغلب على الجراج أبوي زومي على الكوانسي. نتعبتهم نبير الزنيم لا. أتريست خم التعبت خست مهاري قصون ستايجو برنيرم دخايم كم زوال كونكا. أتحي يا حسب كاي حسيب شو. ده حتى مك أبوي رزني. زم بعلا أبوي تغلب أبوي جراج تلوم زلهم هو. زيهم أبوي زومي يعرفتهم يوم نتعبتهم هو. مسخون دا تغلب من دا متى تسرست قشدات أرى أنا استايت كبر ياكم كبر كمان تبر يوم أيت مهرم أركب وصل وكاين ثم بيرزن حكى على غمرة ودي كنا تايك البرنير مسلكا كم سقلا خاص سبعة أكيد خوازة وعندنا خوازة إذا ساميل زبهان له وبيت موسيقى زنا تعبيدنا بيت موسيقى وتي زبهان زلون أنا نبير الزنا ببينو سلام تام زونا ببينو سلام تام زونا نابنت ساميل زبهان بيت موسيقى يمتص لقوه كابكوز وتي يمتص أبير الزنا غمي حاجبكم بلو مرحبا تجمع تمرو تمخرو لنا أيه تصحص دولي راتك جرا بلو أنا غامت أبي رزان أنا عاجركم يوا بعد وفي رمضان أنا تقدر من نجازي أما قد كان هفتا من زلو أمامتها بتعمي زقر مني نجاك خطوم تقول لك أن هفتا كتوم تقول لك أن سبب بيني بب بيني خطوم تقول ولا تم لحر كم زمان سلاس ولا زيني مسلاتات مشان كوني أبوتاتنا مسلاتات أول بحر أستلي الكاس نهفت عم يمو قصوي يمو قصو تزين مثل هذا طبالي نجد غاقا يدو قصو أستبي لكم تلقوا مالتي قال إنت إنت يزبلت مثل هذا تمثلكم قال خاب تزرع أخوان خاب تزرع أخوان هفت عم زبلع كلها نصع دقا زبلع كلها تعصع دقا تعمني رزرعها من مسمعها kalau tak ada kesalahan dengan hari mau ha engkau asyik ngomoro ha walau kezan harus tapi aku agak kezan awal agak kezan nasi hati deh nah ada serai juga tu benda sedih zalwa malah serai sedih zalwa nah ada serai juga tu sedih azai ulwada berbeda itu amam tay dulu berbeda ni antum tahu nah benda tiadros sedih zalwa serai juga tu ya tu أتوه بيت ماما أبي زودي ملقى تبل لبان تسلو زلو تبت أدن تحت السيوم أبي زودي أتدرع عيني تبت مساعة سابنا وين نكا زودي نكا إلا قرب نكا نيدي خاخازي أتدقى أتدقى الكادو نكا إلا طول زو مرحو خامس مرحو متسل زي ولو متسل قلت بيت
1: ማማ ምሳሕ ባህርና ጓለ ቦዓዶ ክልበዓል ኸርብ ሰራሕተኙ በርገን ኬድካ በዓልካ ትቐርብ እትዘለባ ከዓ ይዕርፍኒ ንስኻ ትበላዕ ኣለኻ ይዋ በዓል ወፊሮም ኣለዉ ወላ ደላያ ትብለካ በበይኑ ጠማምታ እዩ ዘለዎ ሕጂ ክትህፍተም እንድሕር ኮንካስ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኢላ ሓሲበ ሓቂ ኣዴኻስ ንሓደ ሰሪሑ ዝኣቱን ንሓደ ሰሪሑ ዝኣቱን ብማዕረፍ ትምንተካ ዘይከውን ኣይከውን እዩ ኩሉ ግዜ ቢዝነስ ኢዝ ቢዝነስ እዚኣ ንራዳደላና ክትህፍተም እንድሕር ኮንካስ ኢላ ሓሲበ ሽ ክትሰርሕ ኣለካ ክትፅዕር ኣለካ ብዓብዩ ከዓ ክትመሃር ኣለካ ትምህርቲ ሕጅስ መሰረት ኩሉ ህወትና እዩ ንዓይከም ርዳእኒ ማለት እዩ ኣደኖ ንኩሉ ሰብ ብዘይ ትምህርትስ ወልሓደ ኣይኮነ ትምህርቲ እንተዘይብልካስ መሰረት የብልካን ማለት እዩ እ ትምህርቲ መሰረት ናይ ኩሉ ዓይነት ሃፍቲ ክኸውን ኽእል ናይ ህወት ባይሰው ከምዚ ናተይ ዓይነት ናይ ትምህርቲ ህወት ማለት ናይ ስኩል ላይፍ ድሕሪ ሕሊፍካ ግን ክተፍትም ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ሃይ ስኩል ንፉዕ ፀሓፈ ኣጀንዳ እየ ነረ ንፉዕ ኣጀንዳ ክትፅሕፍ መዓት እየ ነረ እዚ ጥቕስታት ትፅሕፈሉ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ንፉዕ ከቻቻይ ከማይ ጓል ዝድውር ኣይነበረ ብዘመናዊ ዘራርባ ክድውር ኢካ ትብ ክክጅጅ ከዓ ብናይ ቀደም ማለት እዩ ከማይ ዝድውርሲ ኣይነበረ ብውሕዱ ብውሕዱ 15 ዋልድ ንወርሒ ሓትት ነረ 15 ዋልድ ካብ 15 ሕራይ ዝበለት ንኸ ወላ ሓንቲ ነበረት እንታይ እቲ ፀገም ኢለ ይሓስብ ነረና እንታይ እቲ ፀገም ኢለስ ሓስብ ዋ እሰን ድብሎ ብጣዕሚ ኢኻ ቀጢን ነርካ እየ ንብላ ቀጢን ኢኻ ነርካ ቅጥኒ ኣብ ፍቕሪ ተኣቱን እያ ምስሊ ንድዕኻ ኣነ ግን ከም ዝሓሰብ ክወል ሓክም ብደምደምክዎ ንፍቕሪ ሓቲተ ይክእሎን እየ ነረ ኣብ ፍቕሪ ምሕታሲ ሕማቅ እየ ነረ ሓንቲ ልዋም ሽማ ነራ ንበዝሑ ዘለዎ እኳ ፈልጥዋቦን እዮም ልልው ብለላ ይኸይደ ኣብ ዕረፍቲ ኣብ ክላሳ ይኸዳ ሄይ ልዋም ክዛረበክ ደልል ነረ ኣብ ዕረፍቲ ኣ ታላሻደይ ንራኸብ ሓራይ ፀገም የለን ዕረፍቲ ኮይኑ ተራኺብና ክተራኸብና ሃይ መርሓዊ እንታይ ኻ ኾንካ እዋንታይ ንመሲል ክልዋም ሓፍተይ እንታይ ደክለ ክደል ይቐሊ ኣነ ሳቦይና ደይ ምዉታት እዮም ማለትሲ ዘኽታነ ሓወይ ደኣ ውኣነ ውኣነ ካጓልካ ናይ ንግሆ ምሰኮየ ዳዓቢ ውኣነ ሓወይ ደኣ ክገር መንክ ኸማ ሰዲ ስለ ዘይብለይሲ ሎ ማዓንቲ ምስ በላዕኹስ ንፅቢሕ ደ ዝበለ እዊ ሓወይዳ ሕጂ ሳ ቄራ ከለኹ ሞ ሕራ የበኒ ሳኻታይ ትገብር እዊ ሓወይዳ ኮደብ ኮደብ ኢላ ትኽ ተሓር ገጢሚያታት እዝብጣ ኣለኹ ማለት እዩ ፈርሒ ውሽጠይሲ ኣይገብረንን ይገሎ ማለት እዩ ኢላሓሲበሽ ደቂራ ሞይለስ ሳፈሮላ እንታይ ቀይር እያ ብደብዳቤ ቀይር እያ ዊንታሽማ ነራ ካሽ ሌሉ ንዓኻ ካሓሪ ከተቱርኒ ኣብቲ ሕረ ምሕረ ንበር ካሓሪ ዳሓር ንዓኻ ልሉ ብለላ ብደብዳቤ ጀሚረ ክፅዕፍ ከምዘናይ ክልተቐሽ ፍየሩ ፍየሩ ዘለዎን ደብዳቤ ገዜ ናብ ዝኸበርኪ ዊንታ 4 ነጥቢ ኣነ መርሓዊ ኣነ ኣቦይና ደይ ንሙታ ስለ ዝኾኑ ማለትሲ ዘኽታሜ ናይ ንግሆ በሊዔ ናይ ምሸት ስለዘይናይ ንግሆ ምሰኮይ ናይ ምሸት ከዓ ምስዓትኒ ሎሚ በሊዔ ስለዘይብለ ፅብሒት ስለዝበለ